0: برين دقيقة
1: كوب أوقات يديجن أنشا منشا جتوي ما يديجن كشة ياكي حيوان قل قلم
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunga yangi modda qo'shildi. Andijon polkasi Guinness rekordlari kitobiga kiritildi. Import hajmi qariyb 27%ga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Savol.
4: Tasdiq yoki inkor 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo

0: برين دقيقة
1: كوب أوقات يديجن أنشا منشا جتويما يديجن كشة ياكي حيوان قل قلوم
0: عالم 60 ثانية ichida
2: Soliq qo'mitasi banklar tomonidan soliq organlariga axborot taqdim etish tartibi to'g'risidagi qaror loyihasi yuzasidan izoh berdi. Qozon va Toshkent o'rtasida aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi. 3 oyda bolalar kontentiga oid 1068 ta qonun buzilishi aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik Yaqin kunning yaxshi qo'shiq